سيدي سيدي نسعفك حتى ترضى، اشحال غريت بيا وانا صبر بيك، يقطب الخزران يا خد الوردة، يقطب الخزران يا خد الوردة، وكلام القصيح رميه لا يعاديك.

نعوم اسمع لي وخطار ما ترميني ولا نعوم في غوم وقت كبار ما عندي علاش نخالفك رد سلامين واجبك غير سمح لي ونسبح لك يسمح لنا الغفار شوفوا خمم دير الحساب يا قدين الله جهار.